تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. سورة الكهف مكية وهي 110 آيات. سورة الكهف مکی سورت تے ہجرت نمخ کے نازل شوی دے یوسلو لس آیاتون لی و اثنا عشر رکوعا او دو لس رکوع دی